تمام وكل المصاري يا ليت جاي بدرا مقبل مصمم يا بطل ابو الخران بس جاك جاي